صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

ذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

وليه والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا

الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون